0: كان يستعجلني احنا عاوزين نوسيرويس ماني كنت ايات ميام نو فيني ميام هابوتو يبقى نقول لا سيزون دي تادرجا ماني نان ادابتي نيجاتي نان يات نيجاتي با مونالان نو تم من هيكوتي وين نان ستور انا جام نيجي كي با يا موت وين اتو سندراغوني جي ني نوتا سي ميام ني تاغونا وين نيو هابونا ميام مو يات ميام تان باي سي وين Da gehe ich bei Ihnen an, Ihnen an die, die noch mal die mal hört. Die, und ich hätte nie mit den Wien, mir gut, die da sind, da wie bote ich, na, und die, die, die, wie haben wir nur die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, Masi hago ma na gati pi chitne na be uti higwa ni uti higwa l'adaptation de sta mo ho ni tu te mate hada mi ngone ga sta ma mi khutne na ti ti accommodi tu to ti ti no client ga e we not to send ago ne i not te to we not to send ago pa pa di ku i amigo mi ate mi sio to messenger c'est ma sin pa sin sto amo sin je pa se ja che ni na gati ti we no mo ya mo nu ina to sen da go mi ati ta ni hep mo te na to anda cham ni mi a reservation la une reservation ito ta go si to ba si to go dirige na to to ni na la mino ni na na jean cruel mo ba na na sta mino ina ni na mo mo ti mi a di ta ke no tum ja ha hinte en te ko ina na
1: Egun mia ma Brian ten skimmen kajut nemen te beigen se ji wi de moyat mia me na gut de zon magne eh na gut ayek ne tourisme win be gut natur ten skimmen.
0: Aber ich stelle nach mir genata Miria ga diminin ta bibi wa.
1: Egun mia ya me ol psis.
0: Ya me.
1: Egun aga pedo Brian Martin ite chute mi gut ano un nemen ne skimmen na pego.